الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا.

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 51 ila 67. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 87 ila 92. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم